بنادم يا جرال عقوبات وتبعدني المظالم المظالم حكرت وزنت لو جيت ولا حد